يلم يا وليخ نفس راسة نفس يا وليخ السانتينات قلت ناو يتايال من قادو بنقاطها هي بلالي تركها